أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: توقع اتساع موجة الحر لتشمل شرقي اليابان، الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران وتعيد فرض الحصار، عدد ضحايا الزلازل في فنزويلا يتجاوز 4500 شخص. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المرجح أن يتسع نطاق موجة الحر الشديد إلى طوكيو وأجزاء أخرى من شرقي اليابان يوم الثلاثاء، وقد تسببت الأحوال الجوية المشمسة في ارتفاع درجات الحرارة في غربي اليابان يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بلغت 38.4 درجة مئوية في مدينة شيمانتو بمحافظة كوتشي، و 37.3 درجة مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا. وسجلت مدينة هيتا درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر لليوم السادس على التوالي. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن المرتفع الجوي يتسبب في انتشار موجة حر شديد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية في مدينة مايباشي بمحافظة جوما، وفي مدينتي كوماغايا وتشيتشيبو بمحافظة سايتاما. ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي إلى 36 درجة، بينما سيشهد وسط طوكيو حرارة تصل إلى 34 درجة. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 17 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، معظمها في غربي اليابان. ويقول الخبراء إن خطر ضربة الحر يزيد بعد موسم الأمطار مباشرة

أو خلال توقف الطقس المطير مؤقتاً، وقد يجد الناس صعوبة في التأقلم مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول السوائل والملح بشكل متكرر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين أن قواتها شنت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وجاء إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعيد فرض حصارها على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، والذي قالت القيادة المركزية إنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً حول الحصار قائلاً إن الولايات المتحدة ستعرف الآن بوصفها حارس مضيق هرمز، وأوضح أن الحصار سيشمل السفن الإيرانية الداخل إلى إيران أو الخارج منها، بالإضافة إلى سفن شركائها التجاريين. أما سفن جميع الدول الأخرى فستتمكن من استخدام المضيق، ولكنه قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر الممر المائي، وأوضح أن هذه الرسوم ضرورية لضمان الأمن والمرور الآمن. وفي وقت سابق صرح ترامب لقناة فوكس نيوز عن آخر مستجدات المفاوضات، مدعياً أن الجانبين أجريا محادثات استمرت 11 ساعة يوم الأحد واتفقا في جميع القضايا، إلا أنه قال إن الإيرانيين اتصلوا لاحقاً ليبلغوا بضرورة إجراء بعض التعديلات، وأضاف أن طهران انتهكت الاتفاقات مراراً وتكراراً وأن الولايات المتحدة سترد بالقوة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصرفات ترامب قائلاً إن إيران لطالما كانت حامية المضيق وستبقى كذلك إلى الأبد، ووصف الخطوة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 20% بأنها مبالغ فيها، مضيفاً أن إيران ستكون عادلة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً صادراً عن إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش، قال فيه إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وقال تم تحذير قادة دول المنطقة من أن أي تعاون مع الولايات المتحدة وأي دعم لوجستي لجيش تلك الدولة الغازي سيعتبر حرباً ضد سيادة إيران وأمنها القومي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إغلاق المضيق، وجاء هذا الإعلان بعد أن ادعى الحرس الثوري أن عدة سفن لم تلتزم بالمسارات المحددة وأن القوات الإيرانية أطلقت أعيرة تحذيرية.

0: تجاوز عدد ضحايا الزلازل الهائلة التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي 4500 شخص مع استمرار عمليات البحث. وتقول السلطات الفنزويلية إنه تم التأكد من وفاة 4561 شخصاً منذ أن ضرب زلزالان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في 24 من يونيو حزيران. وفي ولاية لاغويرا الساحلية حيث تتركز الأضرار، يقدر عدد المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشدة وأصبحت غير صالحة للاستخدام بحوالي 10,000 مبنى. ولم تكشف الحكومة الفنزويلية عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ويواصل فريق الحكومة والسكان المحليون البحث عن المفقودين، ولكن هذه الجهود تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة والأمطار الشديدة المتقطعة. نشر باحثون في اليابان نتائج تظهر أن الآثار اللاحقة لكوفيد-19 بما في ذلك الإجهاد تحدث عندما تنشط عدوى فيروس كورونا فيروساً آخر موجوداً بالفعل داخل الجسم. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب 6% من مرضى كوفيد-19 من أعراض مطولة كالإرهاق والاكتئاب وتساقط الشعر، ولا تزال الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذه الأعراض غير واضحة. وحلل الفريق الذي يضم باحثين من كلية الطب بجامعة جي كي عينات دم من أكثر من 150 مريضاً يطلبون علاجاً لأعراضهم، واكتشف الباحثون بروتيناً يسمى سيث-1 في دم حوالي 70% من المرضى. ويظهر هذا البروتين عند تنشيط فيروس الحلق أو الهربس الخامل في الجسم. وعندما زاد الباحثون مستويات سيث-1 في الفئران، أظهرت الفئران انخفاضاً في وظائف الدماغ بسبب قصور الناقلات العصبية، مما أدى إلى ظهور أعراض مثل التعب والاكتئاب. وخلصوا إلى أن أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد تظهر عندما ينشط فيروس كورونا فيروس الحلق أو الهربيس الخامل، مما يؤدي إلى تكون بروتين سيث-1 في الجسم. وقالت أوكا ناومي وهي محاضرة في الجامعة إن هذه النتائج تفتح المجال أمام إمكانية تطوير علاج يعالج السبب مباشرة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK في طوكيو. ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20،
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دا يو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: いらいこむ المعاني。
1: ミア تسأل الطاهي。
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا توني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
4: آه. واسابي وا إيرناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضاً
3: سوتشيرا وا؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
0: بالنسبة لي ضعي الكثير من الوسابي من فضلك.
1: لقد اختارتا طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضا أعشق كايسندون، واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع واسابي من فضلك.
4: واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
5: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي،
1: صيغة ناي.

0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي ب ناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل، نستخدم صيغة ناي من الفعل
1: 入れる
0: أي يدخل أو يضع، وهي
1: 入れない
0: ونضيف
1: でください
0: ونقول
1: 入れないでください.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
1: でください.
2: استمعوا ورددوا
1: 入れないでください. わさびは入れないでください. わさびは入れないでください.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
3: أورنجي جوس 1つ. 氷は入れないでください.
4: かしこまりました.
0: إليكم المعاني.
3: أورنجي جوس 1つ. 氷は入れないでください.
2: واحد عصير برتقال، لا تضعي ثلجا من فضلك.
1: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
1: 1つ
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
1: 氷
0: هو الثلج، نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
1: 氷は入れないでください.
4: かしこまりました.
2: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
2: استمعوا ورددوا
1: 氷は入れないでください. 氷は入れないでください.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
1: دريشينغ. دريشينغ
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
1: かける.
0: وصيغة ناي منه هي
1: かけない. かけない.
4: ドレッシングはかけないでください. ドレッシングはかけないでください.
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
1: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
1: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
1: تسكاواناي. تسكاواناي.
3: توغاراشي와使わないでください. 唐辛子は使わないでください.
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
5: أوسسميは何ですか؟
1: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
1: أوسسميは何ですか؟
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
2: والآن استمعوا ورددوا
1: أوسسميは何ですか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさびぬきね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。 الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
2: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
2: محار الأسقلوب لذيذ جدا، سواء أكلناه هنيئا أو مشويا.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: توقع اتساع موجة الحر لتشمل شرقي اليابان. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران وتعيد فرض الحصار. عدد ضحايا الزلازل في فنزويلا يتجاوز 4500 شخص. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المرجح أن يتسع نطاق موجة الحر الشديد إلى طوكيو وأجزاء أخرى من شرقي اليابان يوم الثلاثاء، وقد تسببت الأحوال الجوية المشمسة في ارتفاع درجات الحرارة في غربي اليابان يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بلغت 38.4 درجة مئوية في مدينة شيمانتو بمحافظة كوتشي، و 37.3 درجة مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا. وسجلت مدينة هيتا درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر لليوم السادس على التوالي. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن المرتفع الجوي يتسبب في انتشار موجة حر شديد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية في مدينة مايباشي بمحافظة جوما، وفي مدينتي كوماغايا وتشيتشيبو بمحافظة سايتاما. ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي إلى 36 درجة، بينما سيشهد وسط طوكيو حرارة تصل إلى 34 درجة. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 17 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، معظمها في غربي اليابان. ويقول الخبراء إن خطر ضربة الحر يزيد بعد موسم الأمطار مباشرة أو خلال توقف الطقس المطير مؤقتا، وقد يجد الناس صعوبة في التأقلم مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول السوائل والملح بشكل متكرر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين أن قواتها شنت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وجاء إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعيد فرض حصارها على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، والذي قالت القيادة المركزية إنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا حول الحصار قائلا إن الولايات المتحدة ستعرف الآن بوصفها حارس مضيق هرمز، وأوضح أن الحصار سيشمل السفن الإيرانية الداخلة إلى إيران أو الخارج منها، بالإضافة إلى سفن شركائها التجاريين. أما سفن جميع الدول الأخرى فستتمكن من استخدام المضيق. ولكنه قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر الممر المائي، وأوضح أن هذه الرسوم ضرورية لضمان الأمن والمرور الآمن. وفي وقت سابق صرح ترامب لقناة فوكس نيوز عن آخر مستجدات المفاوضات، مدعياً أن الجانبين أجريا محادثات استمرت 11 ساعة يوم الأحد واتفقا في جميع القضايا، إلا أنه قال إن الإيرانيين اتصلوا لاحقاً ليبلغوا بضرورة إجراء بعض التعديلات. وأضاف أن طهران انتهكت الاتفاقات مراراً وتكراراً، وأن الولايات المتحدة سترد بالقوة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصرفات ترامب قائلا إن إيران لطالما كانت حامية المضيق وستبقى كذلك إلى الأبد، ووصف الخطوة الأمريكية

الأهلية بفرض رسوم بنسبة 20% بأنها مبالغ فيها، مضيفاً أن إيران ستكون عادلة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً صادراً عن إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش، قال فيه إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وقال: تم تحذير قادة دول المنطقة من أن أي تعاون مع الولايات المتحدة وأي دعم لوجستي لجيش تلك الدولة الغازي سيعتبر حربا ضد سيادة إيران وأمنها القومي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إغلاق المضيق، وجاء هذا الإعلان بعد أن ادعى الحرس الثوري أن عدة سفن لم تلتزم بالمسارات المحددة وأن القوات الإيرانية أطلقت أعيرة تحذيرية.

تجاوز عدد ضحايا الزلازل الهائلة التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي 4500 شخص مع استمرار عمليات البحث. وتقول السلطات الفنزويلية إنه تم التأكد من وفاة 4561 شخصاً منذ أن ضرب زلزالان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في 24 من يونيو حزيران. وفي ولاية لاغويرا الساحلية حيث تتركز الأضرار، يقدر عدد المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشدة وأصبحت غير صالحة للاستخدام بحوالي 10,000 مبنى. ولم تكشف الحكومة الفنزويلية عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ويواصل فريق الحكومة والسكان المحليون البحث عن المفقودين، ولكن هذه الجهود تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة والأمطار الشديدة المتقطعة. نشر باحثون في اليابان نتائج تظهر أن الآثار اللاحقة لكوفيد-19 بما في ذلك الإجهاد تحدث عندما تنشط عدوى فيروس كورونا فيروساً آخر موجوداً بالفعل داخل الجسم. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب 6% من مرضى كوفيد-19 من أعراض مطولة كالإرهاق والاكتئاب وتساقط الشعر، ولا تزال الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذه الأعراض غير واضحة. وحلل الفريق الذي يضم باحثين من كلية الطب بجامعة جي كي عينات دم من أكثر من 150 مريضاً يطلبون علاجاً لأعراضهم، واكتشف الباحثون بروتيناً يسمى سيث-1 في دم حوالي 70% من المرضى. ويظهر هذا البروتين عند تنشيط فيروس الحلق أو الهربس الخامل في الجسم. وعندما زاد الباحثون مستويات سيث-1 في الفئران، أظهرت الفئران انخفاضاً في وظائف الدماغ بسبب قصور الناقلات العصبية، مما أدى إلى ظهور أعراض مثل التعب والاكتئاب. وخلصوا إلى أن أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد تظهر عندما ينشط فيروس كورونا فيروس الحلق أو الهربيس الخامل، مما يؤدي إلى تكون بروتين سيث-1 في الجسم. وقالت أوكا ناومي وهي محاضرة في الجامعة إن هذه النتائج تفتح المجال أمام إمكانية تطوير علاج يعالج السبب مباشرة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: توقع اتساع موجة الحر لتشمل شرقي اليابان، الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران.

طهران وتعيد فرض الحصار. عدد ضحايا الزلازل في فنزويلا يتجاوز 4500 شخص. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المرجح أن يتسع نطاق موجة الحر الشديد إلى طوكيو وأجزاء أخرى من شرقي اليابان يوم الثلاثاء، وقد تسببت الأحوال الجوية المشمسة في ارتفاع درجات الحرارة في غربي اليابان يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بلغت 38.4 درجة مئوية في مدينة شيمانتو بمحافظة كوتشي، و 37.3 درجة مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا. وسجلت مدينة هيتا درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر لليوم السادس على التوالي. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن المرتفع الجوي يتسبب في انتشار موجة حر شديد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية في مدينة مايباشي بمحافظة جوما، وفي مدينتي كوماغايا وتشيتشيبو بمحافظة سايتاما. ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي إلى 36 درجة، بينما سيشهد وسط طوكيو حرارة تصل إلى 34 درجة. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 17 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية معظمها في غربي اليابان. ويقول الخبراء إن خطر ضربة الحر يزيد بعد موسم الأمطار مباشرة أو خلال توقف الطقس المطير مؤقتا، وقد يجد الناس صعوبة في التأقلم مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول السوائل والملح بشكل متكرر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين أن قواتها شنت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وجاء إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعيد فرض حصارها على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، والذي قالت القيادة المركزية إنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا حول الحصار قائلا إن الولايات المتحدة ستعرف الآن بوصفها حارس مضيق هرمز، وأوضح أن الحصار سيشمل السفن الإيرانية الداخلة إلى إيران أو الخارج منها، بالإضافة إلى سفن شركائها التجاريين. أما سفن جميع الدول الأخرى فستتمكن من استخدام المضيق، ولكنه قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر الممر المائي، وأوضح أن هذه الرسوم ضرورية لضمان الأمن والمرور الآمن. وفي وقت سابق صرح ترامب لقناة فوكس نيوز عن آخر مستجدات المفاوضات، مدعيا أن الجانبين أجريا محادثات استمرت 11 ساعة يوم الأحد واتفقا في جميع القضايا، إلا أنه قال إن الإيرانيين اتصلوا لاحقا ليبلغوا بضرورة إجراء بعض التعديلات. وأضاف أن طهران انتهكت الاتفاقات مرارا وتكرارا، وأن الولايات المتحدة سترد بالقوة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصرفات ترامب قائلا إن إيران لطالما كانت حامية المضيق وستبقى كذلك إلى الأبد، ووصف الخطوة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 20% بأنها مبالغ فيها، مضيفا أن إيران ستكون عادلة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بيانا صادرا عن إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش، قال فيه إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وقال تم تحذير قادة دول المنطقة من أن أي تعاون مع الولايات المتحدة وأي دعم لوجستي لجيش تلك الدولة الغازي سيعتبر حربا ضد سيادة إيران وأمنها القومي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إغلاق المضيق، وجاء هذا الإعلان بعد أن ادعى الحرس الثوري أن عدة سفن لم تلتزم بالمسارات المحددة وأن القوات الإيرانية أطلقت أعيرة تحذيرية.

0: تجاوز عدد ضحايا الزلازل الهائلة التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي 4500 شخص مع استمرار عمليات البحث. وتقول السلطات الفنزويلية إنه تم التأكد من وفاة 4561 شخصاً منذ أن ضرب زلزالان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في 24 من يونيو حزيران. وفي ولاية لاغويرا الساحلية حيث تتركز الأضرار، يقدر عدد المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشدة وأصبحت غير صالحة للاستخدام بحوالي 10,000 مبنى. ولم تكشف الحكومة الفنزويلية عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ويواصل فريق الحكومة والسكان المحليون البحث عن المفقودين، ولكن هذه الجهود تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة والأمطار الشديدة المتقطعة. نشر باحثون في اليابان نتائج تظهر أن الآثار اللاحقة لكوفيد-19 بما في ذلك الإجهاد تحدث عندما تنشط عدوى فيروس كورونا فيروساً آخر موجوداً بالفعل داخل الجسم. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب 6% من مرضى كوفيد-19 من أعراض مطولة كالإرهاق والاكتئاب وتساقط الشعر، ولا تزال الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذه الأعراض غير واضحة. وحلل الفريق الذي يضم باحثين من كلية الطب بجامعة جي كي عينات دم من أكثر من 150 مريضاً يطلبون علاجاً لأعراضهم، واكتشف الباحثون بروتيناً يسمى سيث-1 في دم حوالي 70% من المرضى. ويظهر هذا البروتين عند تنشيط فيروس الحلق أو الهربس الخامل في الجسم. وعندما زاد الباحثون مستويات سيث-1 في الفئران، أظهرت الفئران انخفاضاً في وظائف الدماغ بسبب قصور الناقلات العصبية، مما أدى إلى ظهور أعراض مثل التعب والاكتئاب. وخلصوا إلى أن أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد تظهر عندما ينشط فيروس كورونا فيروس الحلق أو الهربيس الخامل، مما يؤدي إلى تكون بروتين سيث-1 في الجسم. وقالت أوكا ناومي وهي محاضرة في الجامعة إن هذه النتائج تفتح المجال أمام إمكانية تطوير علاج يعالج السبب مباشرة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20،
1: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
2: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
3: أوسسمي وا نان ديسكا؟
4: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
3: جا سوري كوداساي. 私も あ、 わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。 そちらは？
3: 私は わさびをたくさん入れてください。
1: إليكم المعاني.
2: ميا تسأل الطاهي:
3: おすすめは何ですか؟
1: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
2: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب:
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
1: اقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
4: إيكورا توني.

0: يتابري هاي تريو.
1: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
2: وميا تطلب.
3: جا سوري كداساي.
1: إذن أعطني ذاك.
2: وتام تطلب نفس الشيء.
3: واتاشيمو.
1: أنا أيضا.
3: واسابي وا إيريناي دي كداساي.
1: لا تضع فيه واسابي من فضلك.
2: والطاهي يؤكد.
0: واسابي نوكي نه.
1: حاضر بدون واسابي.
2: ويسأل ميا أيضا.
0: سوتشيرا وا.
1: ماذا عنك؟
2: وميا تجيب.
3: واتاشيوا. واسابي او تاكسان إيريتي كداساي.
1: بالنسبة لي ضع الكثير من الواسابي من فضلك.
2: لقد اختارتا طبق كايسندون.
1: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
2: أنا أيضا أعشق كايسندون. واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع واسابي من فضلك.
3: واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
4: واسابي
1: هو تابل ياباني حار وحاد.
4: إيريناي دي كوداساي
1: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
4: دي كوداساي.
2: صيغة ناي.
1: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي ب ناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
4: إيريرو
1: أي يدخل أو يضع، وهي
4: إيريناي
1: ونضيف
4: دي كوداساي
1: ونقول
4: إيريناي دي كوداساي.
1: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
4: دي كوداساي.
2: استمعوا ورددوا.
4: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
5: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
3: かしこまりました.
1: إليكم المعاني.
5: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
2: واحد عصير برتقال، لا تضع ثلجا من فضلك.
4: أورنج جوس
1: هو عصير البرتقال.
4: 1つ
1: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
4: 氷
1: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
4: 氷は入れないでください.
3: かしこまりました.
2: تحت أمرك.
1: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
2: استمعوا ورددوا.
4: 氷は入れないでください. 氷は入れないでください.
1: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
4: دريشينغ. دريشينغ
1: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
4: كاكيرو،
1: وصيغة ناي منه هي
4: كاكيناي. かけない.
6: ドレッシングはかけないでください. ドレッシングはかけないでください.
1: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
4: توغاراشي. توغاراشي
1: الفعل يستخدم هو
4: 使う
1: وصيغة ناي منه هي
4: 使わない
1: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال ندعوكم للاطلاع عليه عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي وجملة اليوم هي التي قالتها ميا
4: おすすめは何ですか?
1: يعني ما هو مقترح ويوصى به إذا قلنا
4: おすすめは何ですか?
1: في مطعم فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه
2: والآن استمعوا ورددوا
4: おすすめは何ですか?
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
3: おすすめは何ですか?
0: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
3: じゃあそれください私もあ、わさびは入れないでください
0: わさび抜きねそちらは
3: 私はわさびをたくさん入れてください
5: 食いしん坊カイトにお任せ
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو
1: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ وهي غنية بالمأكولات البحرية
2: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون
1: نعم ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير
2: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً
1: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
2: رحلة تام في هوكايدو مستمرة كونوا معنا في الحلقة القادمة

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: توقع اتساع موجة الحر لتشمل شرقي اليابان، الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران وتعيد فرض الحصار، عدد ضحايا الزلازل في فنزويلا يتجاوز 4500 شخص. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المرجح أن يتسع نطاق موجة الحر الشديد إلى طوكيو وأجزاء أخرى من شرقي اليابان يوم الثلاثاء، وقد تسببت الأحوال الجوية المشمسة في ارتفاع درجات الحرارة في غربي اليابان يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بلغت 38.4 درجة مئوية في مدينة شيمانتو بمحافظة كوتشي، و 37.3 درجة مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا. وسجلت مدينة هيتا درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر لليوم السادس على التوالي. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن المرتفع الجوي يتسبب في انتشار موجة حر شديد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية في مدينة مايباشي بمحافظة جوما، وفي مدينتي كوماغايا وتشيتشيبو بمحافظة سايتاما. ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي إلى 36 درجة، بينما سيشهد وسط طوكيو حرارة تصل إلى 34 درجة. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 17 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، معظمها في غربي اليابان. ويقول الخبراء إن خطر ضربة الحر يزيد بعد موسم الأمطار مباشرة أو خلال توقف الطقس المطير مؤقتا، وقد يجد الناس صعوبة في التأقلم مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول السوائل والملح بشكل متكرر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين أن قواتها شنت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وجاء إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعيد فرض حصارها على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، والذي قالت القيادة المركزية إنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا حول الحصار قائلا إن الولايات المتحدة ستعرف الآن بوصفها حارس مضيق هرمز، وأوضح أن الحصار سيشمل السفن الإيرانية الداخلة إلى إيران أو الخارج منها، بالإضافة إلى سفن شركائها التجاريين. أما سفن جميع الدول الأخرى فستتمكن من استخدام المضيق. ولكنه قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر الممر المائي، وأوضح أن هذه الرسوم ضرورية لضمان الأمن والمرور الآمن. وفي وقت سابق صرح ترامب لقناة فوكس نيوز عن آخر مستجدات المفاوضات، مدعياً أن الجانبين أجريا محادثات استمرت 11 ساعة يوم الأحد واتفقا في جميع القضايا، إلا أنه قال إن الإيرانيين اتصلوا لاحقاً ليبلغوا بضرورة إجراء بعض التعديلات. وأضاف أن طهران انتهكت الاتفاقات مراراً وتكراراً وأن الولايات المتحدة سترد بالقوة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصرفات ترامب قائلا إن إيران لطالما كانت حامية المضيق وستبقى كذلك إلى الأبد، ووصف الخطوة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 20% بأنها مبالغ فيها، مضيفا أن إيران ستكون عادلة.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً صادراً عن إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش، قال فيه إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وقال: تم تحذير قادة دول المنطقة من أن أي تعاون مع الولايات المتحدة وأي دعم لوجستي لجيش تلك الدولة الغازي سيعتبر حربا ضد سيادة إيران وأمنها القومي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إغلاق المضيق، وجاء هذا الإعلان بعد أن ادعى الحرس الثوري أن عدة سفن لم تلتزم بالمسارات المحددة وأن القوات الإيرانية أطلقت أعيرة تحذيرية.

0: تجاوز عدد ضحايا الزلازل الهائلة التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي 4500 شخص مع استمرار عمليات البحث. وتقول السلطات الفنزويلية إنه تم التأكد من وفاة 4561 شخصاً منذ أن ضرب زلزالان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في 24 من يونيو حزيران. وفي ولاية لاغويرا الساحلية حيث تتركز الأضرار، يقدر عدد المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشدة وأصبحت غير صالحة للاستخدام بحوالي 10,000 مبنى. ولم تكشف الحكومة الفنزويلية عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ويواصل فريق الحكومة والسكان المحليون البحث عن المفقودين، ولكن هذه الجهود تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة والأمطار الشديدة المتقطعة. نشر باحثون في اليابان نتائج تظهر أن الآثار اللاحقة لكوفيد-19 بما في ذلك الإجهاد تحدث عندما تنشط عدوى فيروس كورونا فيروساً آخر موجوداً بالفعل داخل الجسم. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب 6% من مرضى كوفيد-19 من أعراض مطولة كالإرهاق والاكتئاب وتساقط الشعر، ولا تزال الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذه الأعراض غير واضحة. وحلل الفريق الذي يضم باحثين من كلية الطب بجامعة جي كي عينات دم من أكثر من 150 مريضاً يطلبون علاجاً لأعراضهم، واكتشف الباحثون بروتيناً يسمى سيث-1 في دم حوالي 70% من المرضى. ويظهر هذا البروتين عند تنشيط فيروس الحلق أو الهربس الخامل في الجسم. وعندما زاد الباحثون مستويات سيث-1 في الفئران، أظهرت الفئران انخفاضاً في وظائف الدماغ بسبب قصور الناقلات العصبية، مما أدى إلى ظهور أعراض مثل التعب والاكتئاب. وخلصوا إلى أن أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد تظهر عندما ينشط فيروس كورونا فيروس الحلق أو الهربيس الخامل، مما يؤدي إلى تكون بروتين سيث-1 في الجسم. وقالت أوكا ناومي وهي محاضرة في الجامعة إن هذه النتائج تفتح المجال أمام إمكانية تطوير علاج يعالج السبب مباشرة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20،
1: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
2: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
3: أوسسمي وا نان ديسكا؟
4: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
3: جا سوري كوداساي.
5: 私も あ、 わさびは入れないでください。
4: わさび抜きで。 そちらは？
3: 私は わさびをたくさん入れてください。
1: إليكم المعاني.
2: ميا تسأل الطاهي:
3: おすすめは何ですか؟
1: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
2: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب:
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ.
1: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
4: إيكورا توني غا تابوري هايتيريو.
1: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
2: وميا تطلب:
3: جا سوري كوداساي.
1: إذن أعطني ذاك.
2: وتام تطلب نفس الشيء.
5: واتاشيمو.
1: أنا أيضا.
5: آه، واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
1: آه، لا تضع فيه واسابي من فضلك.
2: والطاهي يؤكد:
4: واسابي نوكي ني.
1: حاضر، بدون واسابي.
2: ويسأل ميا أيضاً:
4: そちらは؟
1: ماذا عنك؟
2: وميا تجيب
0: بالنسبة لي ضعي الكثير من الوسابي من فضلك
2: لقد اخترت طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة واسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
2: أنا أيضا أعشق كايسندون واسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع واسابي من فضلك
5: واسابي وايرينايデください
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
6: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
6: إيレナイデください
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
6: デください
2: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
6: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع وهي
6: إيريناي
0: ونضيف
6: ديكوداساي
0: ونقول
6: إيريناي ديكوداساي
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
6: でください
2: استمعوا ورددوا
6: 入れないでください わさびは入れないでください わさびは入れないでください
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم
7: أورنجي جوس 1つ 氷は入れないでください
5: かしこまりました
0: إليكم المعاني
7: أورنجي جوس 1つ 氷は入れないでください
2: واحد عصير برتقال لا تضع ثلجا من فضلك
6: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال
6: شتوتس
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون
6: كوري
0: هو الثلج نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا لذا نقول
6: كوري وا إيレナイデください
5: كاشكوماريماشتا
2: تحت أمرك
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن وهو أسلوب مهذب جدا
2: استمعوا ورددوا
6: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
6: دريسينغ. دريسينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
6: かける
0: وصيغة ناي منه هي
6: かけない かけない
8: ドレッシングはかけないでください ドレッシングはかけないでください
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا الفلفل الحار هو
6: توغاراشي توغاراشي
0: الفعل يستخدم هو
6: تسكاو
0: وصيغة ناي منه هي
6: تسكاواناي تسكاواناي
7: توغاراشي وا تسكاواناي دكداساي توغاراشي وا تسكاواناي دكداساي
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولاً يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
6: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
6: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
2: والآن استمعوا ورددوا.
6: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: أوسسمي وا نان ديسكا.
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
5: 私も。あ、わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
2: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
2: محار الأسقلوب لذيذ جداً، سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: توقع اتساع موجة الحر لتشمل شرقي اليابان، الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران وتعيد فرض الحصار، عدد ضحايا الزلازل في فنزويلا يتجاوز 4500 شخص. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المرجح أن يتسع نطاق موجة الحر الشديد إلى طوكيو وأجزاء أخرى من شرقي اليابان يوم الثلاثاء، وقد تسببت الأحوال الجوية المشمسة في ارتفاع درجات الحرارة في غربي اليابان يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بلغت 38.4 درجة مئوية في مدينة شيمانتو بمحافظة كوتشي، و 37.3 درجة مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا. وسجلت مدينة هيتا درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر لليوم السادس على التوالي. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن المرتفع الجوي يتسبب في انتشار موجة حر شديد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية في مدينة مايباشي بمحافظة جوما، وفي مدينتي كوماغايا وتشيتشيبو بمحافظة سايتاما، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي إلى 36 درجة، بينما سيشهد وسط طوكيو حرارة تصل إلى 34 درجة. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 17 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، معظمها في غربي اليابان. ويقول الخبراء إن خطر ضربة الحر يزيد بعد موسم الأمطار مباشرة أو خلال توقف الطقس المطير مؤقتا، وقد يجد الناس صعوبة في التأقلم مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول السوائل والملح بشكل متكرر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين أن قواتها شنت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وجاء إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعيد فرض حصارها على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، والذي قالت القيادة المركزية إنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا حول الحصار قائلا إن الولايات المتحدة ستعرف الآن بوصفها حارس مضيق هرمز، وأوضح أن الحصار سيشمل السفن الإيرانية الداخلة إلى إيران أو الخارج منها، بالإضافة إلى سفن شركائها التجاريين. أما سفن جميع الدول الأخرى فستتمكن من استخدام المضيق، ولكنه قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر الممر المائي، وأوضح أن هذه الرسوم ضرورية لضمان الأمن والمرور الآمن. وفي وقت سابق صرح ترامب لقناة فوكس نيوز عن آخر مستجدات المفاوضات، مدعياً أن الجانبين أجريا محادثات استمرت 11 ساعة يوم

الأحد واتفق في جميع القضايا، إلا أنه قال إن الإيرانيين اتصلوا لاحقاً ليبلغوا بضرورة إجراء بعض التعديلات، وأضاف أن طهران انتهكت الاتفاقات مراراً وتكراراً وأن الولايات المتحدة سترد بالقوة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصرفات ترامب قائلاً إن إيران لطالما كانت حامية المضيق وستبقى كذلك إلى الأبد، ووصف الخطوة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 20% بأنها مبالغ فيها، مضيفاً أن إيران ستكون عادلة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بياناً صادراً عن إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش، قال فيه إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وقال تم تحذير قادة دول المنطقة من أن أي تعاون مع الولايات المتحدة وأي دعم لوجستي لجيش تلك الدولة الغازي سيعتبر حربا ضد سيادة إيران وأمنها القومي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إغلاق المضيق، وجاء هذا الإعلان بعد أن ادعى الحرس الثوري أن عدة سفن لم تلتزم بالمسارات المحددة وأن القوات الإيرانية أطلقت أعيرة تحذيرية.

0: تجاوز عدد ضحايا الزلازل الهائلة التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي 4500 شخص مع استمرار عمليات البحث. وتقول السلطات الفنزويلية إنه تم التأكد من وفاة 4561 شخصاً منذ أن ضرب زلزالان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في 24 من يونيو حزيران. وفي ولاية لاغويرا الساحلية حيث تتركز الأضرار، يقدر عدد المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشدة وأصبحت غير صالحة للاستخدام بحوالي 10,000 مبنى. ولم تكشف الحكومة الفنزويلية عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ويواصل فريق الحكومة والسكان المحليون البحث عن المفقودين، ولكن هذه الجهود تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة والأمطار الشديدة المتقطعة. نشر باحثون في اليابان نتائج تظهر أن الآثار اللاحقة لكوفيد 19 بما في ذلك الإجهاد تحدث عندما تنشط عدوى فيروس كورونا فيروساً آخر موجوداً بالفعل داخل الجسم. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب 6% من مرضى كوفيد 19 من أعراض مطولة كالإرهاق والاكتئاب وتساقط الشعر، ولا تزال الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذه الأعراض غير واضحة. وحلل الفريق الذي يضم باحثين من كلية الطب بجامعة جي كي عينات دم من أكثر من 150 مريضاً يطلبون علاجاً لأعراضهم، واكتشف الباحثون بروتيناً يسمى سيث-1 في دم حوالي 70% من المرضى. ويظهر هذا البروتين عند تنشيط فيروس الحلق أو الهربس الخامل في الجسم. وعندما زاد الباحثون مستويات سيث-1 في الفئران، أظهرت الفئران انخفاضاً في وظائف الدماغ بسبب قصور الناقلات العصبية، مما أدى إلى ظهور أعراض مثل التعب والاكتئاب. وخلصوا إلى أن أعراض كوفيد 19 طويلة الأمد تظهر عندما ينشط فيروس كورونا فيروس الحلق أو الهربيس الخامل، مما يؤدي إلى تكون بروتين سيث-1 في الجسم. وقالت أوكا ناومي وهي محاضرة في الجامعة إن هذه النتائج تفتح المجال أمام إمكانية تطوير علاج يعالج السبب مباشرة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20،
1: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
2: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
3: أوسسمي وا نان ديسكا؟
4: كونو سبيشال كايسن دو غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
3: جا سوري كوداساي. 私も… あ、わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: إليكم المعاني.
2: ميا تسأل الطاهي:
3: おすすめは何ですか؟
1: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
2: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب:
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
1: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
4: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
1: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
2: وميا تطلب:
3: جا سوري كوداساي.
1: إذن أعطني ذاك.
2: وتام تطلب نفس الشيء.
3: واتاشي مو.
1: أنا أيضا.
3: آه، واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
1: آه، لا تضع فيه واسابي من فضلك.
2: والطاهي يؤكد:
4: واسابي نوكي ني.
1: حاضر بدون واسابي.
2: ويسأل ميا أيضاً:
4: そちらは؟
1: ماذا عنك؟
2: وميا تجيب
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الواسابي من فضلك.
2: لقد اختارتا طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
2: أنا أيضا أعشق كايسندون، واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع واسابي من فضلك.
3: واسابي لا تضعي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
5: إيدينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي.
2: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: إيريرو،
0: أي يدخل أو يضع، وهي
5: إيريناي،
0: ونضيف
5: دي كوداساي
0: ونقول
5: إيريناي دي كوداساي.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: دي كوداساي.
2: استمعوا ورددوا.
5: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: أورنجي جوس 1つ. 氷は入れないでください.
3: かしこまりました.
0: إليكم المعاني.
6: أورنجي جوس 1つ. 氷は入れないでください.
2: واحد عصير برتقال، لا تضعي ثلجا من فضلك.
5: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
5: شتوتس
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: كوري وا

0: 入れないでください。
1: かしこまりました。
2: تحت أمرك.
3: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن وهو أسلوب مهذب جدا.
2: استمعوا ورددوا.
0: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
3: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
0: دريشينغ. دريشينغ.
3: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
0: كاكيل.
3: وصيغة ناي منه هي
0: كاكيناي. كاكيناي.
1: دريشينغ はかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
3: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
0: توغاراشي. توغاراشي.
3: الفعل يستخدم هو
0: تسكاو.
3: وصيغة ناي منه هي
0: تسكاواناي. تسكاواناي.
4: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
3: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال. ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي.وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
0: أوسسمي
3: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
0: أوسسمي وا نان ديسكا
3: في مطعم فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
2: والآن استمعوا ورددوا.
0: أوسسمي وا نان ديسكا
3: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
3: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ وهي غنية بالمأكولات البحرية.
2: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
3: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
2: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
3: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
2: رحلة تام في هوكايدو مستمرة. كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: توقع اتساع موجة الحر لتشمل شرقي اليابان. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران وتعيد فرض الحصار. عدد ضحايا الزلازل في فنزويلا يتجاوز 4500 شخص. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المرجح أن يتسع نطاق موجة الحر الشديد إلى طوكيو وأجزاء أخرى من شرقي اليابان يوم الثلاثاء، وقد تسببت الأحوال الجوية المشمسة في ارتفاع درجات الحرارة في غربي اليابان يوم الاثنين. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بلغت 38.4 درجة مئوية في مدينة شيمانتو بمحافظة كوتي، و 37.3 درجة مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا. وسجلت مدينة هيتا درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر لليوم السادس على التوالي. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن المرتفع الجوي يتسبب في انتشار موجة حر شديد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء إلى 37 درجة مئوية في مدينة مايباشي بمحافظة جوما، وفي مدينتي كوماغايا وتشيتشيبو بمحافظة سايتاما. ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي إلى 36 درجة، بينما سيشهد وسط طوكيو حرارة تصل إلى 34 درجة. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 17 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، معظمها في غربي اليابان. ويقول الخبراء إن خطر ضربة الحر يزيد بعد موسم الأمطار مباشرة أو خلال توقف الطقس المطير مؤقتا، وقد يجد الناس صعوبة في التأقلم مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة. وينصح الناس باستخدام مكيفات الهواء وتناول السوائل والملح بشكل متكرر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين أن قواتها شنت موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، وجاء إعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعيد فرض حصارها على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، والذي قالت القيادة المركزية إنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا حول الحصار قائلا إن الولايات المتحدة ستعرف الآن بوصفها حارس مضيق هرمز، وأوضح أن الحصار سيشمل السفن الإيرانية الداخلة إلى إيران أو الخارج منها، بالإضافة إلى سفن شركائها التجاريين. أما سفن جميع الدول الأخرى فستتمكن من استخدام المضيق. ولكنه قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر الممر المائي، وأوضح أن هذه الرسوم ضرورية لضمان الأمن والمرور الآمن. وفي وقت سابق صرح ترامب لقناة فوكس نيوز عن آخر مستجدات المفاوضات، مدعياً أن الجانبين أجريا محادثات استمرت 11 ساعة يوم الأحد واتفقا في جميع القضايا، إلا أنه قال إن الإيرانيين اتصلوا لاحقاً ليبلغوا بضرورة إجراء بعض التعديلات. وأضاف أن طهران انتهكت الاتفاقات مراراً وتكراراً وأن الولايات المتحدة سترد بالقوة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصرفات ترامب قائلا إن إيران لطالما كانت حامية المضيق وستبقى كذلك إلى الأبد، ووصف الخطوة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 20% بأنها مبالغ فيها، مضيفا أن إيران ستكون عادلة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بيانا

صادرا عن إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش، قال فيه إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وقال: تم تحذير قادة دول المنطقة من أن أي تعاون مع الولايات المتحدة وأي دعم لوجستي لجيش تلك الدولة الغازي سيعتبر حربا ضد سيادة إيران وأمنها القومي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إغلاق المضيق، وجاء هذا الإعلان بعد أن ادعى الحرس الثوري أن عدة سفن لم تلتزم بالمسارات المحددة وأن القوات الإيرانية أطلقت أعيرة تحذيرية.

0: تجاوز عدد ضحايا الزلازل الهائلة التي ضربت فنزويلا الشهر الماضي 4500 شخص مع استمرار عمليات البحث. وتقول السلطات الفنزويلية إنه تم التأكد من وفاة 4561 شخصاً منذ أن ضرب زلزالان الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في 24 من يونيو حزيران. وفي ولاية لاغويرا الساحلية حيث تتركز الأضرار، يقدر عدد المباني التي دمرت بالكامل أو تضررت بشدة وأصبحت غير صالحة للاستخدام بحوالي 10,000 مبنى. ولم تكشف الحكومة الفنزويلية عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ويواصل فريق الحكومة والسكان المحليون البحث عن المفقودين، ولكن هذه الجهود تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة والأمطار الشديدة المتقطعة. نشر باحثون في اليابان نتائج تظهر أن الآثار اللاحقة لكوفيد-19 بما في ذلك الإجهاد تحدث عندما تنشط عدوى فيروس كورونا فيروساً آخر موجوداً بالفعل داخل الجسم. وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب 6% من مرضى كوفيد-19 من أعراض مطولة كالإرهاق والاكتئاب وتساقط الشعر، ولا تزال الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذه الأعراض غير واضحة. وحلل الفريق الذي يضم باحثين من كلية الطب بجامعة جي كي عينات دم من أكثر من 150 مريضاً يطلبون علاجاً لأعراضهم، واكتشف الباحثون بروتيناً يسمى سيث-1 في دم حوالي 70% من المرضى. ويظهر هذا البروتين عند تنشيط فيروس الحلق أو الهربس الخامل في الجسم. وعندما زاد الباحثون مستويات سيث-1 في الفئران، أظهرت الفئران انخفاضاً في وظائف الدماغ بسبب قصور الناقلات العصبية، مما أدى إلى ظهور أعراض مثل التعب والاكتئاب. وخلصوا إلى أن أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد تظهر عندما ينشط فيروس كورونا فيروس الحلق أو الهربيس الخامل، مما يؤدي إلى تكون بروتين سيث-1 في الجسم. وقالت أوكا ناومي وهي محاضرة في الجامعة إن هذه النتائج تفتح المجال أمام إمكانية تطوير علاج يعالج السبب مباشرة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK في طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20،
1: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
2: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
3: أوسسمي وا نان ديسكا؟
4: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
3: جا سوري كوداساي. 私も あ、 わさびは入れないでください。
4: わさび抜きね。 そちらは？
3: 私は わさびをたくさん入れてください。
1: إليكم المعاني.
2: ميا تسأل الطاهي:
3: おすすめは何ですか؟
1: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
2: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب:
4: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ.
1: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
4: إيكورا توني غا تابوري هايتيريو.
1: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
2: وميا تطلب:
3: جا سوري كوداساي.
1: إذن أعطني ذاك.
2: وتام تطلب نفس الشيء.
3: واتاشيمو.
1: أنا أيضا.
3: آه، واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
1: آه، لا تضع فيه واسابي من فضلك.
2: والطاهي يؤكد:
4: واسابي نوكي نه.
1: حاضر، بدون واسابي.
2: ويسأل ميا أيضاً:
4: そちらは؟
1: ماذا عنك؟
2: وميا تجيب
0: بالنسبة لي ضعي الكثير من الواسابي من فضلك.
2: لقد اختارتا طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
2: أنا أيضا أعشق كايسندون، واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع واسابي من فضلك.
3: واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
5: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي.
2: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل، نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: إيريرو،
0: أي يدخل أو يضع، وهي
5: إيريناي،
0: ونضيف
5: دي كوداساي
0: ونقول
5: إيريناي دي كوداساي.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي، أي لا تفعل من فضلك، يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: دي كوداساي.
2: استمعوا ورددوا.
5: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
3: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: واحد عصير برتقال. لا تضعي ثلجا من فضلك.
5: オレンジジュース
0: هو عصير البرتقال.
5: 一つ
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: 氷
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: 氷は入れないでください。
3: かしこまりました。
2: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
2: استمعوا ورددوا.
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
5: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
5: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: كاكيناي. كاكيناي.
7: دريشينغ は كاكيناي でください。ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
5: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
5: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
5: تسكاواناي. تسكاواناي.
6: توغاراشي は使わないでください。توغاراشي は使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولاً يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
5: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
5: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
2: والآن استمعوا ورددوا.
5: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: おすすめは何ですか?このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。いくらとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは?私は。わさびをたくさん入れてください。食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
2: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
2: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.